0: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بشر المتقين بأن لهم الحسنى في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أشرف المخلوقات، وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمغفرة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء والمنكر والمختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. يا رب كل شيء بقدرتك، على كل شيء اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا على كل شيء، ولا تحاسبنا في كل شيء، وأعطنا كل شيء، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Allahu Akbar.

عليه السلام. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته.